0: قوة الإيمان عن جد أنا إنسان منيح عن جد بيطلع لي فوت على الجنة أنا إنسان كثير منيح عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات صح؟
1: عملوا لي
0: بعد مظاهرات ثبت على الصهاينة وكمان في هودي الاولاد الصغار نكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف كمان اشتريت المصحف مع اني درزيه بس اشتريت المصحف فانه تاني اطلب شي تاني مع الجني بخصوص لقيامي يعني انا ما عنديش مشكله تقوم لقيامي بس انه مش على الصبح الساعه 2 11 12 بكون تمام لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب بلكي بيحط لنا كونديشنر بجهنم وكمان شغله دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم هذا الجند الاسرائيلي اللي على المشمار قبول هذا اللي كل مره لازم اقنعه انه دروز عرب فلسطين وسوريين ابي يخدموش بالجيش نحن اهل الجولين يا رب قادر يا حق عليكم عليكم اتعبد وين
2: So last night we were in
3: Ramallah.
2: It was a big audience, quite a diverse audience, but a
3: Ramallah
2: audience.
3: Tomorrow
2: we go to Nablus.
3: Yes.
2: And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities. We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
4: For me, on my set, there's
2: potentially quite dramatic.
4: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
5: I think هي هذه تعني عمل دين يعني نتفق إحنا والله على وانت جاي تعمل كوميدي يعني انت قاعد تضحك على الدين الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع
6: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات يعني فاهم في اشي بالدين يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك بس كملت يعني مش انه بس بقول لك
2: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
4: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
4: yes.
2: perhaps.

0: يا خي هو سكاب تو واتش مي ات ليست الناس اللي قلت تحضرني تتغير فكره مع اسئله فكروا الموضوع كان في محجبات امبارح تقبل شو اسمه استغفروا الله عصبوا صح بس طلعوا بيضحكوا وسلموا علي they accept me that is a change
1: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء بس هاي البلد سام يعني لازم تفهم
2: ما بتسامش انت بس تفهم
1: ردة الفعل دائما مش متوقع
2: it's unexpected always
1: مش
2: it's not stable
1: ما بتتوقعيش منه مش
2: you can't expect what might happen in general not just about the show
0: okay we will do it I will take this 5 minutes and put some
3: and put another 5 minutes yeah
2: if we practice it at some point tomorrow
1: Maybe like...
0: Let's try to laugh, okay? It's worth me.
3: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
0: Sadly,
3: Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour and it's storming success and we're going to kill everywhere. Yeah. But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
0: It's difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
4: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
5: Yalla. جاهزين
6: خمسة تعريقة شو؟ ثلاثة واحد اثنين ثلاثة يلا يس هذه التفريق
7: أول
6: ديانا سويتي مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة أنا من بيت عوا بتعرفوا عني أكثر جوجليني جوجليني بيت عوا وين بيت عوا عشان سألتي وين بيت عوا بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا هو بحرنا عشان تضحك عنا بحر في بيت عوا شو متفقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفه على الشط وعنا برندا كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسه شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفه الغربيه بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الكرافات من الكراديات من الكبتات من البراكين من الكبتات من المسبات

أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه

0: did he?
1: It was important to put your place and the fact that you're from here in the context of all those other places that are represented in the show, and to somehow reflect what you think other Palestinians who don't have access to the sea might think of you.
2: Lovely,
3: yes. Let's take a picture of us here.
2: Yes.
3: Haifa!
4: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
5: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show, and how to acknowledge that we're in Haifa.
6: Yeah.
5: We'll start with Iban. Hopefully she'll join us. This is her audience, and she's used
7: there is,
5: to this vibe.
7: I need to push it even more. More weed, more gods, more.
5: She'll play it. Fine. Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
6: But هذا جزء كمان من طبيعة, it's their way of reacting.
5: Yeah, and that's good. They enjoyed it.
6: فما تحاول تدفع الأشياء إنه لازم تكون هيك في كل
5: محل. And this will be different again. So just trust.
6: هذا حيث كمان تكون ممكن يكون أكتر هيك. فهم عليك في كتير ناس.
0: Even in Haifa, I'm not sure what.
6: How the reaction will be.
0: I don't want to expect anything.
6: Yeah.
0: Just want to be here.
5: Yeah.
6: And just do the show.
5: Absolutely.
6: Yeah.
8: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا جيت لهون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعر ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر, متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره, وكأني بتنقل من محل لمحل, أنا بقولش إيش, أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي, بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي, كنت بعد صغير, أول حالة تنمر كانت من أمي. متأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل, ثقتي بحالي مهزوزة, مش عارف أتقبل مين أنا, شكلي منيح مش منيح, شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك. عرض أمك يعني, وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي, شو بتسوي أنت بحياتك خي يا حبيبي؟ إجمل! تقبل حالك, آمن بحالك, هقبل الكش هاي تبعتك واطلع كشكش خفش. بعدين انت فنان, الفنان لازم يكون مشرشح, الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع, لازم تعاني عشان تقدر تضحك, لازم تعاني. نعم اسمك بالخرا. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي, في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين, من الفلسطينيه انا عارف اللي هو. تحمست انا هيك قلت له, وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو, روح لغاد, روح لغاد, لانه هاي لب المعاناه, روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله, قلبت الحاجز بسهوله. متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف إنه فيش عندي تصريح, متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط, بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح, راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا, وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم أنا فخور بحالي, زي ما قال محمود درويش, بعرف شو قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش, نحكي أشياء جدية عن الوطن, الوطن ممنوع نضحك عليه.
2: هات نعير هون.
3: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
9: اسأل حبيبي.
3: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
9: طبعا احنا بحيفة نلبس هيك، كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشي، نظارات، قميص، بنطلون. شايف؟
3: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
9: نعم، كيف بيلبسوا؟
3: هيك؟
9: هذا الموحد عندكم.
3: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، تطلع على الواحد فينا بتشوف زلمة. ها
9: يا لا انا مش زلمي.
3: لا لا لا لا لا لا حنا
9: اسكت.
3: والله ما مش قصدي.
9: شرف ربك اسكت.
3: والله العظيم
9: انا مش زلمي.
3: أنا مش قصدي والله العظيم.
9: إيش قصدك يعني؟ أنا مش زلمة؟
3: أنت فاهم قصدي أنا يعني؟
9: أنا مش فاهم قصدك. أنا مش زلمة.
3: إحنا يعني.
9: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس. إيش لازم أعمل عشان أكون زلمة؟
3: مش عارف.
9: شو إذا بلبس بلوزتك بصير زلمة؟
3: والله يمكن. امسك.
9: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟ هيك.
10: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
11: هسه هاد الريفيو عن أي عرض فيه هون؟
10: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا وي جو.
12: رام الله خلص،
10: مطمن. ستاند اب كوميدي بلد، ضحك في فرط الوجع ونقطة تحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين. خلصت؟
12: ها.
13: Nein, nein.

0: For me, as a Palestinian artist, it's very important to perform in Jerusalem. It is the capital of our country. And it's occupied. But for Palestinians, the West Bank, we cannot go there easily. It is surrounded by checkpoints and soldiers everywhere. Israeli law stops us from going there. So it's very important to perform at the Palestinian National Theater in Jerusalem. I've been traveling and performing all over the world, but not in Jerusalem.
1: نعش التبابير من بلاد تطلعش تشحرش في براش تخك بجرك بلاد المطبات بلاد الطباي الأسنان من عاصمة الانتفاضة
2: عايش حربي
1: أنا حد كثير مشهور معروف عندنا في البلد وين ما بمشي الناس بتطلع فيه وبتضحك والله هبيلي هبيلي في لندن هبيلي في نيويورك هبيلي في سيدني انا هبيلي في السودان انا هبيلي انترناسيونالي

0: in Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. And honestly, I inherited this from my beautiful mother.
1: خلفك عن قصة هالبطيخة
2: كلي وانتي هالتعب
1: بكينا عندار حماية عايشين أنا وسلفاتي ثنتين كل يوم يأخذونا على السهل الصبح والعصر كل يوم الصبح والعصر هسا بكو زارعين 20 دلم بطيخ 20 دلم تخيل صارت البطيخة هيك طب هسا بدنا اجى عبالنا بدنا بطيخة لا ممنوع يعني إذا بتقطعن البطيخة البيت خلص يعني بثمرش عاد ما انت من البطيخة كم ثنا كمت كل ثلاثة كل شن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحد بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجرة بنسرك بطيخة ويي يما ظهري يا بيي معلك يما معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجرة بس منفرجيش فيها تعال هسه بدنا نسرك البطيخة سرقنا البطيخة لقطناها وهي من بطيخنا أبي فتحناها هيك بالحجر وأكلناها بك جاي عبالنا طب أكلناها وخلصنا طب والكشرات بحس بتشوفين شو بدنا نعمل كل اللي طيب شو عندك شو رايك طب اللي نسخمها ولا نحطها هنا بالشوفن بظرف بالشوفن أقول كنا نبحش بالأرض ونكبرهن أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وربحنا ولا قد انه الغازي غازي
0: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here because this country, more than any other country, needs discussions, laughter all the time.
2: لما يمكن الجيرات كانت تصير تخرفي فيهن تصير تضحكي فيهن
1: بحب ابسط الناس والله انه بضل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت اضل قاعد
2: خلاص
1: شو؟
2: خلاص انا تجوزت وحده وعشت برا بطلت اسال عنكم وانت لحالك هون ختياره
1: لا لا لا كل شيء
2: شو كل شيء تخيلي انا قاعد في اوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي
1: لا بعيش حق
2: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
1: لا لا لا لا هي ابكى احزن هذا احزن واحد بالعالم حزيني ابكى
2: تعبتي علي
1: ولا تعبتي علي ولا ما تعبتش عليك يعني ما شفت حالك لانتهى هالقد
2: لا كيف كانت شختي وانا صغير
0: There are so many stories from across Palestine. I wanted to bring these stories together through comedy. That's why I started the Palestine Comedy Club. This was the beginning of the movement of a stand-up scene in Palestine.
3: What's the line or the moment that takes us? It's the shift back to your reality that we need.
0: Fambiel first introduced me to stand-up comedy. She is a brilliant artist.
3: Let's try. Let's get onto the bus then.
4: Yeah. أهلاً وسهلاً بكم في باص البلد المحطة التالية.
0: Sam was the obvious person to build the Palestine Comedy Club with me.
3: Lovely, lovely. Hey, crowd goes well. One, two, and then get off.
0: We were making something from scratch. We needed people who can build something

0: بحري
1: هذا بحري
2: هذا بحري
3: هذا بحري
4: هذا بحري
5: اوه يا
6: انا ديانا من تتعوى ثلاجات غساله
7: ثلاجات غساله
8: خليل المره موال فيها هون
9: احلى طلب
10: احلى طلب
11: احلى طلب
12: هذه الشيوخ من الخليل ما بصح للحلب
13: مالك
14: مالك
15: صبارك ما بيفيدك ولا بيحبك ولا بيشيلك ولا حدا معه صبار يعيلك ايه فصات اللي بيقيلك ايه بيحبك ايه بيشيلك
16: هس هس هس هس هس هس
17: يلا وهس هس

0: قوة الإيمان عن جد أنا إنسان منيح عن جد بيطلع لي فوت على الجنة أنا إنسان كثير منيح عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات ثلاث مظاهرات صح؟
1: عملوا لي
0: ثلاث مظاهرات ثبت على الصهاينة وكمان في هودي الأولاد الصغار بنكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف كمان اشتريت المصحف مع إني درزية بس اشتريت المصحف فانه تاني اطلب شي تاني مع الجني بخصوص لقيامي يعني انا ما عنديش مشكله تقوم لقيامي بس انه مش على الصبح الساعه 8 11 12 بكون تمام لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب بلكي بيحط لنا كونديشنر بجنه أو كمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم هذا الجندي الإسرائيلي اللي على المشمار قبول هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين أبي يخدموش بالجيش نحن أهل الجولين يا رب قادر يا حق عليكم عليكم أبي تعبد ويه
2: So last night we were in
3: Ramallah.
4: البارح كنا احنا في رام الله.
2: A big audience, quite a diverse audience, but a Ramallah audience.
4: كنا في
2: تمارو.
4: Tomorrow
2: we go to Nablus. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities.
5: وأكثر كمان يعني في تحفظ يعني أكبر.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
6: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
6: For me, all my set is
2: potentially problematic.
6: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
7: بفكر هي هذه تعني عمل دين يعني نتفق إحنا والله على وانت جاي تعمل كوميدي يعني انت قاعد تضحك على الدين الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع
8: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات يعني فاهم؟ في شيء بالدين يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهي فعملوا علي هيك مقاطعات وهيك بس انه بس كملت يعني مش انه هاي بس بقول لك
2: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
6: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
6: yes.
2: Perhaps, but
6: exactly.
2: Not to attack them.
6: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing. To everybody, خلاص, it's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي جاي تحضرني تتغير. تطلع مع أسئلة. فكروا الموضوع. كان في مهجبات امبارح. تقبل شو اسمه؟ استغفروا الله. عصبوا. صح؟ بس صلوا عم يضحك وسلم علي.
8: Yeah.
6: They accept me. That is a change.
5: منيح إنه إحنا هلا. بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء بس هاي البلد سامي يعني لازم تفهم ردة الفعل دائما مش متوقع مش ما بتتوقعيش منه مشي
8: اوكي

0: difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
1: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
2: Yalla.
3: Yalla.
2: مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. عشان تضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفة على الشط وعنا برندة كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الهليكوبترات من الطيارات من الجلبات من الجرافات من الكراديات من الجبات
4: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the mazad. And now we have a big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
5: زي ما انت شايف. مطبات سيارات شوارع حديد
6: So this is a romantic

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكلة وما قدرتش احجز موعد. فبالنهاية حجزنا ورقة انه اجتنا دعوة من المستشفى او مرافقة من المستشفى لحتى نطلع تصريح لمدة يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب لو ما سكونه شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time.

0: Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
1: But this is also part of their way of reacting.
0: Yeah, and that's good. They enjoyed it. And this will be different again, so just trust.
1: أكثر هيك yeah. فاهم عليك في كثير ناس هون
2: even in Haifa I'm not sure what
1: how the reaction will be
2: I don't want to expect anything yeah. just want to be here
0: yeah.
1: to and enjoy. Just do the show بعجل
2: هون أنا بصير معاكم
0: absolutely
1: هذا هو
3: اسمح لنا شماس من حيفا متأسف إنه اسمح لنا شماس متأسف إنه أنا من حيفا أنا جيت هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية متأسف إني عندي مشاعر متأسف إني عندي مشاكل كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره وكأني بتنقل من محل لمحل هذا بقولش إيش أنا كتير بحاجة لمساعدة أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي بسبب شعري وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير أول حالة تنمر كانت من أمي بتأسف إنه عندي أم شرط الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل ثقتي بحالي مهزوزة مش عارف أتقبل مين أنا شكلي منيح مش منيح شو مين أنا قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك عرض أمك يعني وحياة ربك طويل وهبيل على الفاضي هيك شو بتسوي انت بحياتك خي يا حبيبي؟ اجبد تقبل حالك امن بحالك اقبل الكشة هاي تبعتك واطلع كشكش خفش بعدين انت فنان الفنان لازم يكون مشرشح الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع لازم تعاني عشان تقدر تضحك لازم تعاني نعم اجبد وانخرى من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين من الفلسطينيه انا عارف اللي هو تحمست انا هيك قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو روح لغاد روح لغاد لانه هاي لب المعاناه روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله قلبت الحاجز بسهوله متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممهند، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممهند قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم، نعم أنا فخور بحالي. زي ما قال محمود درويش ما بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن. الوطن ممنوع نضحك عليه.
4: Just sit and rest. Is there anything to watch today? Why you feel tech on?
5: Oh, yeah.
6: He's a man, yeah.
4: Man,
5: and it's in a minute.
7: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني أنت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
8: اسأل حبيبي.
7: عن جد أنتوا بحيفا هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
8: طبعاً إحنا بحيفا نلبس هيك، كل عرب حيفا بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشة، نظارة، قميص، بنطلون شايف؟
7: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا
8: نعم كيف بيلبسوا؟
7: هيك؟
8: هذا الموحد عندكم
7: تي شيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك بتطلع الواحد فينا بتشوف زلمه ها

0: يا نار بالزلمه.
1: لا لا لا لا لا لا حنا
0: اصغر.
1: والله ما ح... ما مش
0: قصدي. شرف ربك اسكت.
1: والله العظيم
0: انا بالزلمه.
1: انا مش قصدي والله العظيم.
0: ايش قصدك يعني انا مش زلمه؟
1: انت فاهم قصدي انا يعني؟
0: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمه.
1: احنا يعني.
0: طب استنى شوي ناخذ نفس ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمه؟
1: مش عارف
0: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمه؟
1: والله يمكن. امسك.
2: مالك مالك
0: كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟ اه هيك.
3: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم. شنو؟
4: أصعد ريفيو عن أي عرض فيه هون؟
3: عرض رام الله، عرض رام الله. يلا ويجو. رام
5: الله خلص،
3: مطمن. استاذ كوميدي بلد ضحك. في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغايرة في فلسطين. خلصت؟
6: لا.
7: Nein, nein.

0: وسلفات ثنتين. كل يوم ياخذونا على السهل الصبح والعصر، كل يوم الصبح على العصر. هسه بكو زارعين 20 دلم بطيخ. 20 دلم تخيل؟ صارت البطيخه هيك. طب هسه بدنا اجى على بالنا بدنا بطيخه، لا ممنوع. يعني اذا بتقطعن البطيخه البيت خلص يعني بثمرش عار، ما انت البطيخه كم تنع. قمت قلت لسلفاتها كلشن اليوم بدنا ندبرها. اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث، كل واحد بطنها بوجعها، ايش خاصرتها، ايش ظهرها، ونروح تحت الشجره بنسرق بطيخه. ويي يما ظهري، يبوي معلك يما معلك. حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجره، قلت لها اسم نفرجيش فيها. تعالي هسه بدنا نسرق البطيخه. سرقنا البطيخه لقطناها وهي من بطيخنا. ابوي فتحناها هيك بالحجر واكلناها بك جاي على بالنا. طب اكلناها وخلصنا، طب والكشرات؟ ما حس بتشوفن، شو بدنا نعمل؟ قال لي طيب شو عندك شو رايك؟ قال لي نسخمها ولا نحطها هنين بالشوفن بظرف بالشوفن. اقول كنا نبحش بالارض ونكبرهن. اكلنا البطيخه وكبرنا الكشرات وروضحنا ولا قدرنا الغازي غازي.
1: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here because this country, more than any other country, needs discussions, laughter, all the time.
2: لما يبكان الجارات كعبات بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن.
0: بحب ابسط الناس. والله. انه بضل يروح ويجي مش مستقر بالدار، يعني بالبيت ضل قاعد.
2: خلص.
0: شو؟
2: خلص انا تجوزت وحده وعشت برا بطلت اسال عنكم. وانت لحالك هون ختياره.
0: لا لا لا كلش هيك.
2: شو كل شيء تخيلي انا قاعد في اوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي
0: لا بعيش
2: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
0: لا لا لا هي ابكى احزن هذا احزن واحد بالعالم حزيني ابكى
2: تعبتي علي
0: ولا تعبتي علي ولا ما تعبتش عليك يعني ما شفت حالك لانت هالكدي
2: لا كيف كانت شختي وانا صغير
1: There are so many stories from across Palestine. I wanted to bring these stories together through comedy. That's why I started the Palestine Comedy Club. This was the beginning of the movement of a stand-up scene in Palestine.
3: What's the line or the moment that takes us? It's the shift back to your reality that we need.
1: Bambil first introduced me to stand-up comedy. She is a brilliant artist.
3: Let's try. Get onto the bus then.
4: Yeah. أهلاً وسهلاً بكم في باص البلد المحطة التالية.
1: Sam was the obvious person to build the Palestine Comedy Club with me.
3: Lovely, lovely. Hooray! Crowd goes wild. One, two, and then get off.
1: We were making something from scratch. We needed people who can build something new together from different backgrounds within Palestine. I am from Jenin.
2: I'm from Jenin. I'm from the Dababir, the capital of the Intifada.
1: Jenin is never calm. It's never 2 months without the Israeli army coming in, and something big happens. Khalil is living in Ramallah, where the Palestinian Authority is.
5: Ramallah!
1: And Khalil has the ability to mock himself and the Palestinian Authority. And I want that.

0: قوة الإيمان عن جد أنا إنسان منيح عن جد بيطلع لي فوت على الجنة أنا إنسان كثير منيح عملت كثير أشياء منيحة مثل ثلاث مظاهرات ثلاث مظاهرات صح؟
1: ووو عملوا لي ووو
0: بعد مظاهرات ثبت على الصهاينة وكمان في هودي الاولاد الصغار بكوا على حجز قناديا بيبيعوا مصحف كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف فانه تاني اطلب شي تاني مع جني بخصوص لقيامي يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي بس انه مش على الصبح الساعة 11-12 بكون تمام لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب بركي بيحط لنا كونديشنر بجهنم وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم هذا الجند الاسرائيلي اللي على المشمار قبول هذا اللي كل مره لازم اقنعه انه دروز عرب فلسطين وسوريين ابي يخدموش بالجيش نحن اهل الجولين يا رب قادر يا حق عليكم عليكم بتعبد واحد
2: So last night
3: we were in Ramallah. البارح كنا احنا في رام الله.
2: Big audience, quite a diverse audience, but they were
3: Ramallah
2: audience.
3: تomorrow
2: we go to Nablus. And there's ideas and issues raised in quite a lot of the sets that are potentially more challenging in more conservative or traditional communities.
4: وأكثر كمان يعني في تحفظ يعني أكبر.
2: We can't cater for everyone's potential offence, but there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
2: But where do you think they are in your own set?
0: For me, on my set, there's...
2: it's actually quite dramatic.
0: Yeah.
2: No, it's not. Come on, it isn't.
5: هي هذه تعني عمل دين يعني نتفق احنا والله على وانت جاي تعمل كوميدي يعني انت قاعد تضحك على الدين الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع
4: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات يعني فاهم؟ في شيء بالدين يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي فهو عملوا علي هيك مقاطعات وهيك بس انه بس كملت يعني مش انه هاي بس بقول لك
2: Obviously, we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
0: Yeah, I believe not.
2: You're using comedy to challenge their beliefs,
0: yes.
2: perhaps, but
0: exactly.
2: not to attack them.
0: It's not about how I will do my set tomorrow. It's not my big deal. My big deal that I'm living here in this community every single day. I can't say whatever I want without apologizing. To everybody, خلاص, it's make me dying inside. Who's come to watch me? At least the الناس اللي قاعدة تحضرني تتغير, تطلع مع أسئلة, تفكروا الموضوع. كان في محجبات امبارح, بلش شو اسمه, استغفروا الله, عصبوا, صح؟ بس طلعوا عم يضحكوا وسلموا علي. They accept me. That is a change.
4: منيح إنه إحنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء بس هاي البلد سام يعني لازم تفهم
3: ما بتسامش انت
4: بلد سام ردة الفعل دائما مش متوقع مش ما بتتوقعيش منه شيء
0: اوكي وي ويل دو ات اي ويل Take this 5 minutes and put some.
2: And put another 5 minutes, yeah.
3: If we practice it at some point tomorrow.
4: Maybe like.
0: Let's try to laugh, okay? It's worth me.
2: I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
0: Sadly,
2: yeah. Anywhere else, you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour. And it's
3: farther.
2: A storming success and we're going to kill everywhere. Yeah. But that's. Kind of the point of doing this project and doing it here.
6: It's difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
7: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
8: Yalla.
9: ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرنا. أصبت تضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو مصدقين؟ إحنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى إحنا على إحنا ساكنين على شط البحر، ودارنا مشرفة على الشط، وعنا برندة كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي. استمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا، بحر بيت عوا، البحر الوحيد في الضفة الغربية، بحر من الثلاجات، من الغسالات، من المسبات، من الهوايات، من الممسحات، من المكسرات، من السماعات، من المسبات، من الطيارات، من الجلبات، من السيارات، من المسبات، من الهليكوبترات، من الطيارات، من الجرافات، من الصناديات، من
10: All of the second-hand things come from 1948 areas. The Palestinian workers bring the discarded things to Beit Awa, fix them and sell them in the mazad. And now we have a big problem in Beit Awa. There is garbage everywhere, in the street, between the trees. But it's the only real way people in Beit Awa can earn a living.
11: زي ما انت شايف. مطبات، سيارات، شوارع، حديد.
12: So this is a romantic walk, isn't it?
11: Yes, romantic. Beside the wall. Sam beside

0: أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريحنا مده يوم. انه قبل كل الوقت بفكر كيف لو فيما لو تهربت تهريب، لو ما سكونوا شو ممكن يصير، وهدول الثلاث عروض المحجوزين شو ممكن يصير فيهم. وكنت خايفة كمان لو كمان مسكونا انه يأثر الاشي على باقي المجموعة.
1: سلام.
2: They have a separate checkpoint that all the West Bank Palestinians have to walk through. Our fingerprints are taken. All our belongings are searched. It takes a long time. The permission papers we had were only valid for 12 hours. We were just praying that the soldiers would let us through before the papers expired.
3: Just parking, and let them work inside.

0: الحاجة اللي هون أنا بصير معاك و...
1: Absolutely.
2: هذا هو.
3: اسمي حنا شماس من حيفا. متأسف إنه اسمي حنا شماس. متأسف إنه أنا من حيفا. أنا جيت لهون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي. متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية. متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إني أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية. متأسف إني عندي مشاعر. متأسف إني عندي مشاكل. كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره وكأني بتنقل من محل لمحل، أنا بقولش إيش، أنا كتير بحاجة لمساعدة. أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي بسبب شعري. وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير، أول حالة تنمر كانت من أمي. متأسف إنه عندي أم. شرت الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل، ثقتي بحالي مهزوزة، مش عارف أتقبل مين أنا، شكلي منيح مش منيح، شو مين أنا؟ قالت لي يا زلمة اجمل بشرف ربك. عرض أمك يعني وحياة ربك. طويل وهبيل على الفاضي، شو بتسوي أنت بحياتك خيي حبيبي؟ اجمل، تقبل حالك، آمن بحالك، اقبل الكشاي تبعتك واطلع، كشكش، خفش. بعدين انت فنان، الفنان لازم يكون مشرشح، الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع، لازم تعاني عشان تقدر تضحك، لازم تعاني. نعم اسمك والخرا. من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي، في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين، من الفلسطينيه انا عارف اللي هو. تحمست انا هيك قلت له، وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو، روح لغاد، روح لغاد لانه هاي لب المعاناه، روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه. واذ بي انتفض ورحت مباشره على رام الله، قلبت الحاجز بسهوله. متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله. متأسف إنه فيش عندي تصريح، متأسف إنه فيش عندي كارت ممغنط، بس إن شاء الله رب العالمين راح إخواني وإخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح، راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا، وإن شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني. نعم نعم أنا فخور بحالي. زي ما قال محمود درويش، ما بعرف شو قال، قال إشي أكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش، نحكي أشياء جدية عن الوطن. الوطن ممنوع نضحك عليه.
4: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا؟ يعني انت بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش اسالك سؤال.
3: اسال حبيبي.
4: عن جد انتو بحيفا هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
3: طبعا احنا بحيفا نلبس هيك، كل عرب حيفا بيلبسوا لباس موحد زي هيك، كشه، نظارات، قميص، بنطلون. شايف؟
4: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا.
3: نعم كيف بيلبسوا؟
4: هيك؟
3: هذا الموحد عندكم.
4: تيشيرت راكز اسود، بنطلون راكز، بوت راكز، يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك، بتطلع على الواحد فينا بتشوف زلمه.
3: يا لا انا مش زلمه.
4: لا لا لا لا لا لا حنا
3: أصغر.
4: والله ما مش قصدي.
3: شرف ربك اسكت.
4: والله العظيم
3: انا مش زلمي.
4: انا مش قصدي والله العظيم.
3: ايش قصدك يعني انا مش زلمي؟
4: انت فاهم قصدي انا يعني؟
3: انا مش فاهم قصدك. انا مش زلمي.
4: احنا يعني.
3: طب استنى شوي، ناخذ نفس، ناخذ نفس. ايش لازم اعمل عشان اكون زلمي؟
4: مش عارف
3: شو. اذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
4: والله يمكن. امسك.
3: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟

0: زلمه زلمه زلمه زلمه زلمه زلمه زلمه زلمه زلمه
1: طيب عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟
2: هسه هاد الريفيو عن اي عرض فيه هون؟
1: عرض رام الله عرض رام الله يلا وي جو
3: رام الله خلص مطمن
1: استاذ كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة تحول نحو كوميديا مغيرة في فلسطين خلصت؟
4: ساعة ولك هديني بيت ساعة 7